0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله الذي جعل القرآن ربيع القلوب ونور الصدور وجلاء الأحزان نحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإيمان والقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله في كتاب ربكم فالخير كل الخير في التمسك به وتعظيمه والشر كل الشر في التخلي عنه وهجره حمداي تناهري كيرت قرآنك مؤمن هتوغ بهار كمغياي لو توغ نور كمغياي هتام تكاي تكليف توغ شفاي كمغالبي مان الله إيمان كمغي ماتبر نعمة قرآنك هدايا علمنا دب كمتكا إكلاك حمد قرآن Mang Allah fiyawa haqwegen alukame veve ehen ilaha kunwa kamang aluheki wang ekalangi ekkawanta ebbis baveri kunwa ras kalangi adi Muhammad gifani ekalangi alakamasha rasoola kamang aluheki wang ekalangi gifana ki te bami hunge terein emme hewagin wa miha ki Quran ungeni egi ilmu fatura uganna de miha kama hadith kurevvi imai nabiyya ikalege fana ikalege fanuge al ashabun nasha qiyamata jehenden ihsan terikama eku ebekolungge magun higa hingi ha bayegge macha salawata salama baraka lavande yafahudan nash e mistakun nev tibami hunge veri raskanaage fota medu tibami hun taqwa verive fai huriha hewkame wani efatuga hefehtumai efoi metver kurumu Adi hurihan ubaikamevani efa dukullumai efa tugi amurutaka khilafumu muslim akhunneb. Kirit Rasoola Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gamacha salawata salamu levungadi dua kuruma maang allahu wani gada amurakum amurukuravvafa. Ikalanga wahi kuravvafa ve inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Manai, hamma kashabarun Allaha ikalage malaikatun nabiyyage macha salawa labbatib. E imam bijje mistakun nev, tibami hun ikalage fanuge macha salawa labbun adi dua kurasha, adi ikalage fanuge macha salam labbun adi tibami hun gina ginaen dua kurasha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين أجمعين وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين هذا وابرك ربي رسكلاك علمنا تدمغ دكوما إبراس كلاغ فنوبي ما النبي آشا إما النبي آغ آلنا أصحابنا تابعين صلواتا سلاما بركة لبان ديب هدوا بركور إبراس كلاغ علمني إبراس كلاغ روسا واغتوغا دنيا حيا ويت كورا بيكمغا لبان ديب هدوا بركور إبراس كلاغ ديوه راجيا دنيا كنكولتكا أمان أمان كما همجهم منبر كورا بان ديب Nuhaggung aniyali bimunda muslim akhunna akhtunna rahma lavva e aniyayin eureng minjukuravvaan dev. Alamminge tereing emmeha roga takai bali madukam fillavaan dev. Baliwe ule mihunna shifa devva dulheo sihhatai aafiyatuge ni'mayin alamminna minvarukuravvaan dev. Haddaba badukuravviras kalak alamminge raja tiyagi kuravva tiyagi kan damahattavaan dev. Rajyaga masverikama emverikama danuverikamga barakai lavva hudun terikang ituru kuravvaan dev. Rajyaga iqtisadi sinaatta varugad kuravva tiyagikama faagatikam mimvaru kuravvaan dev. Haddawa bud kuravvi raskalaka islam dina duniyaga kanta islahuga magu hingi umattaka ibiraskalaga meduveri kuravva faywa verinna hidayata nasra taufiigu devvaan dev. علمنا دے دنیا کے ہیوکن دیوا نرکا کے عذابوں علمے متی کروان دیو امیہا مؤمن تکننا مسلموں کے فافو سوا رحم اللوان دیو
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون

0: استووا اقيموا صفوفكم واعتدلوا صف تسيدا كوروا دبي فر نمت هوستا غنونا نهن غاغات كو تيبباغن صف ت قبل واغو تتدا صف حدوا مسكيتم بيروغا تريغا هدي صف ت بس مسكيتوغي صف تكا قبل واغو ت صف تن هدو ما دنوا
1: الله أكبر

والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف

عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: مين وده كمغرز دبي اف ام دم دبي اف ام مجانستني مسجد السلطان محمد تقرفان العظم ككورون هكور نماتك ادو وقتون غادي مهار اكدي تي منت

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: ವಂತ ರಹೀಮ್ ವಂತ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಇಸ್ಮು ಫುಲುಂ ಫಶಾಗನ್ನಮೆ.
1: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون
0: هم كشور تيبا ميهن ناي الله فيوا تيبا ميهن ألوكن كرا تكتكي نركا قدره تيبا ميهن اتنا ونهن تيه

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: دي اف ام دي به هناك
1: نوديها كم ميجا هرتز دي به اف ام
2: ريد أبا تو بس ريد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.